0: إما هي تركيا كاتشا كاتشا إفا كذل ما يتركي تليل تكوا أو تايتكو إفي
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire and you listen to Radio Tautoko Manga.